0: ليبوس خدود الحالة لما الشفايف تضحك لي دوب من الغير مي الحياة.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.